0: بيدا فوق وبي حي سيد اشتر.
1: يا سيد الويش يا ابو زيت يا ريس يا مسيد، سمعنا اسطوانه بنبي نكون من صوابعك الحلوه.

عايم يلعب لهم الغرام كي بهنهم يجيها. يا قلبي اللي انت تنرى انا خايف من الموت نهاتي بيك. انا اللي حبيبي حوس عليا في كل مكان. انا اللي شميت الورد ما خده وانا نحسان. عنقني وسلم عليا وقال لي راني عجلان.